0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. نحن مجتمعون اليوم لنتنعم بحضور يسوع العذب ونتأمل في سر تجليه. في هذا الحدث يكشف لنا الرب الغاية النهائية لمسيرة التوبة والإماتة، حيث يدعونا للاشتراك في مجده القائم من بين الأموات، ذلك المجد الذي سيتحقق لنا بالكامل في السماء وقد أعلن مسبقا هنا على الأرض في التجلي. إننا نريد بإرشاد من الرب أن نتبعه منفردين به على الجبل لنتأمل مجده ونفهم بعمق معنى حياتنا. وعلى مثال بطرس على جبل طابور يمكننا أن نهتف نحن أيضا قائلين: يا سيد، جيد لنا أن نكون ها هنا.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Siamo qui per gustare la dolce presenza di Gesù e contemplare il mistero della trasfigurazione. La trasfigurazione del Signore ci indica la meta definitiva a cui tende il nostro itinerario di conversione e di penitenza e la nostra glorificazione ed assimilazione al Cristo risorto, che avrà la sua piena realizzazione nel cielo, ma è anticipata qua giù. Guidati dal Signore, vogliamo seguirlo in disparte sul monte per contemplare la sua gloria e per capire in profondità il senso della nostra vita. Come Pietro sul Tabor, possiamo anche noi esclamare: com'è bello per noi stare qui.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. We gather here to savor the gentle presence of Jesus and to contemplate the mystery of his transfiguration. This event reveals to us the ultimate goal of our journey of conversion and penance, our glorification and our transformation into the likeness of the risen Christ. A reality that will be fully accomplished in heaven, yet already begins here on earth. Guided by the Lord, we desire to follow him up to the mountain, set apart to behold his glory and to discover more deeply the meaning of our lives. And like Peter on Mount Tabor, we too can joyfully exclaim, "Lord, it is good for us to be here."

ملك الرب فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزر الكثيرة، السحاب والضباب من حوله، العدل والإنصاف.

الرب يسوع من أجل الكنيسة لكي تحصد ثمار التجديد والتكرس السخي عبر الكلمة التي زرعت بوفرة في الأخاديد التي فتحها الشهداء إلى الرب نطلب.